قصة حسين العواطف والشرف، قصة حسين الزمن بيها اعترف، قصة سجدت إلها بالطف النقب.